والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة

قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

مينبادي خد كار أوباسي مينبادي خد كار أوباسي برورو بادي زرد كار أوباسي مينبادي خد كار أوباسي برورو بادي خد زرد برورو بادي زرد كار أوباسي عشق سا جباغ وندي كاني كوي عشق سا جباغ وندي كاني كوي لوي لوي پختنا دكارا وباسي جي السلام عليكم ورن السلام عليكم بالکل صبح دوپر تاریخ تو سبح خدمات کی حاضر شو پدی تو رشوا کی امید چھے تو سٹول ٹک ٹاک وائی او دین الوان ان ورد شو مزو شے تو سی تیرہ کڑی بھی بالکل تو سپتا چې دې ورځ باندې خو پروگرام نوی مطلب مختلف پریزنٹر چې کوم دا پروگرام بالکل کوي خو نن داسې اچانک چې کوم د شو ته روغ للی ټیک شو نو بداس کل کل پکې وي خو زه بالکل گوشه نه یم ټیک شو جی بالکل پروگرام کې زه گوشه نه یم